وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا

0: شافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
1: ميتا 97.3 a zangon FM rahma radio

سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب.